مدينة الزين حاكمي شمل يد عربي خالو خد يد قردن يخف خف كيف البهارة ليه كلم كم قال يابان لو كنو شكاورن مشل يد ترد وترد باغر اكو اديب شمل خيالو خم اكين الرد يا ويدل ويدل ويدل ويدل ويدل ويدل ويدل ويدل ويدل راس بين ربينا باي كور باي شر كور باي غرب شب الراس ما تيجي منا عزيز شو من جميع قال زيد عجم مديا قبل درافة شبل زيد فور كاش الناب قندي له قردن زره